0: لي معاكل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدم يا عزم خدمات.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزم خدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراو جاني سيد الرجاله وهدالي في الفنجان.

0: فكت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Mit den Entdeckungen Amerikas kam diese Syphilis. Die verbreitete sich in den Bädern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Bäder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpulverisierung 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
3: Ist das so?
0: يبدو ماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
4: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: دامنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج.
5: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجاها وسال بين جواهر تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لهذا مثل لبنى جواهر صغيرة هذه هذا مثل

كمثل محب عيد بعلى الدمع في التحريق غير غمامة وعيد ذاك الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقيا.